0: مورد اللي ما واقع
1: مورد
0: قلنا مورد جاء وضربون ماي
1: ماي باي يمبو يتنجرون
0: قلنا مورد يمبو كي قانعي دي سيلا